لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوف صوفكم رحمكم الله، لورس dan rapatkan صوف demi kesempurnaan solat berjamaah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أستغفر الله. أعوذ بالله. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

يسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

Grand Cabal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله

النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا ودع علينا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

0: سبحان الله العظيم بحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة إيمان والإسلام. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد الناعمين، حمد يعافي نعمة يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى جميع الخلد في الحياة وبعد الممات. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ولا مبلغنا علما، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا من ظلمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ذات بيننا وأصلح بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفحشاء ما ظهر منه وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعدم موجبة الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، رب اغفر وارحمنا خير الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالإحسان، واختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك ومغفرتك يا الله يا عزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين آمين آمين. يا الله يا ربنا يا مجيب السائلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: Ya pendengar, demikian sudah siaran langsung dari Masjid Al-Ikhwan Ba'aro Tendao. Dan terima kasih untuk tim teknik yang bertugas, ada Bung Dermas Fate, ada Bung Dermas Fate dan juga Bung Arisma Arga Putra. Dan untuk semua saudara muslim di Rotendao, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat juga. Dan sesaat lagi nanti kita akan masuk dalam rangkaian berita siang, aneka berita siang produksi RRI YSP Rote. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته